يحب يشتري اير كونديشن باو كولر او كار او كولرز مدغ يشتري او كولرز مدغ اي ستيكر يا ستيكر 766 looking down in the keystone right now break.